0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردت إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردت إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردت إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو سوارا جومبا.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي

الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

آمين. وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وأصولهم وفروعهم وجميع من انتسب بهم نفعنا الله بهم وبعلومهم.

Khususanilah ibu Nyai Hajah Nafisah Fatah isine pun almarhum Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Hajin iki nembe nyandang gerah wonten Rumah Sakit Semarang. Mugi-mugi enggal dipun paringi kesembuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma shallainahu wa mustaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa auladihi wa dhurriyatihi wa ali baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wasufiyin wal qura' wal mufassirin wal muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa jami'i man dukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ilaihim. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alna khufratan wa khufarin nira. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al maqara'nahu sitran lahum minan nar
وإتقان له من النار وفداء له من النار وسلامة له من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا ونوب آبائنا وأمهاتنا ونوب أجدادنا ونوب جداتنا ونوب مشايخنا ونوب أساتذتنا ونوب تلاميذنا ونوب تلميذاتنا ونوب جميع أزواجنا ونوب أولادنا وذرياتنا ونوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا الله إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفا عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

والسلام عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل أبينا آدم وأمنا حواء صلاة ملائكتك واتهما من الرضوان حتى تليهما وجههما اللهم أظلم زيت به أبا وأمنا ولديهما. اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء صلاة ملائكتك واتهما من الرضوان حتى تديهما وجههما اللهم أظلما جزيت به أبا وأمنا ولديهما. اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء صلاة ملائكتك واتهما من الرضوان حتى تديهما وجههما اللهم أظلما جزيت به أبا وأمنا ولديهما. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إزرائيل وحملة العرش والملائكة المقربين ولجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إزرائيل وحملة العرش والملائكة المقربين ولجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إزرائيل وحملة العرش والملائكة المقربين ولجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمزيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لن تقطع أبد الأبد ولا تبيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزيئنا ما هو عنه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمضيك وترضي وتنطبيع عنا وجهي عنا ما هو عنه. اللهم صل على سيدنا محمد بخل أنوارك ومأدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وفراج ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بتوامك وتبقى ببقائك.

رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بتمام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا عن نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

الباقية في كل سنة وشهر وجمعة ويوم ويوم وليلة وساعة من الشهر وشم ونفس وطرفة ولمحة من الأبد إلى الأبد وآبات الدنيا وآبات الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره اللهم صل على سيدنا محمد على قدهم بك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قد عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره.

وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة رضا وارض عن أصحابه رضا رضا. اللهم صل على سيدنا محمد النساء في كل الخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره أدت من مضى من خلقك ومن بقي ومن سيت منهم ومن شقي صلاة تستيق عدا وتحيط بالحد صلاة الله ويطلع لها ولا منتهى ولا قضاء صلاة دائمة بتوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الزيتون وجميع الثمار. اللهم

نهار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته.

الشاذبين بسنتي وطاعتي من العاملين ولا تقم بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين.

سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى تقررها وتلوح على أقوى

محمد عبد الله ممدوح بقولك وصفي دائم الاتصام بحمدك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في دارين أمام فضلك وكرم تغوانك وبشرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المناتين لطولك رشادك وسيرتك.

سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على

الساقطات في ظلمة الليل الشقطات صلاة دائمة مستمرة ما تلطمت في الأبحر الأموات وطوف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج ما تلطمت في الأبحر الأمواج وطوف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج وضل صلاة وتسليم على سيدنا محمد رسول الكريم وصفة من عباد وصف الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود النهيد بأعباء رسالة والتبليغ العام والمحسوس بشرف سعاية في صلاح الأعظم صلى الله

أيام وهو سيد الأولين والآخرين وأنذر الأولين والآخرين علي أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين وأطيب ذكر الباكرين وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله وأجمل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسبق صلوات الله وأتم صلوات الله وأدهر صلوات الله وأدم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرق صلوات الله وأزكى صلوات الله وأنمى صلوات الله وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأظهر صلوات الله وأجمع صلوات الله وأعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأزو صلوات الله وأرفع صلوات الله وأدوم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأدوم خلق الله عند الله.

رسولنا وحبيبنا وشفينا ونجينا وخليلنا وولينا وأميننا وخيرتنا من خلق الله ونوفة الله من بريات الله وصفة الله من أنبياء الله وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله المختار من رسول الله المنتخب من خلق الله الفائز في المطر في المرهب والمرب المخلص فيما وهب أكرم مرؤوس أصدق قائل أنجح شافي أفضل مشافى الأمين في مسجد الصادق فيما بلغ الصادع بأمر ربي المطلي بما حمل أقرب برسول الله إلى الله وسيلة وأعظم بردا عند الله منزلة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام الشفاعة.

الله وأكثرهم وأدواهم لدى الله ولا نسي قدره وضعي ما حله وأقمله ما خسنه وفضله وضل الأبيئي درجه وأقمله من شريعه وصف الأبيئي نصابه وابيانه بيانه وخطابه وأبدله مورده ومهاجر وإشرة وأصحاب وأكرم الناس أرومة وأصرفهم ترسمة وأخذهم نفسا وأطهرهم قلبا وأستقهم قولا وأسكاهم فعلا وأثبتهم أسرا وأوفهم عهدا وأمكنهم مجدا وأقربهم طبعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وأفرهم طاعة وسمعا

وأعظمهم فخرا وأسناهم فخرا وأرفعهم في المعلى الأعلى ذكرا وأوفاهم أهدا وأتقهم وعدا وأوفى بهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقرب بهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا.

بيانا واستقيم لسانا وأدلهم وأظهر وأظهرهم سلطانا. انتهاء ورد يوم الأربعاء. Pungkasan wiridan hari Rabu. Nerusakan lembaran nikmatani minallahi ta'ala.